0: Si Funky Prince. Fakir. Nirji kukeda. Yem fakir. Nirji kukeda. Yem fakir. Nirji kukeda. Yem fakir. Nirji kukeda. La la la la la la la la لا لا لا لا لا
1: تبقى معدي
0: لا لا
1: سلمش علي
0: لا
1: عيني في عينيه
0: لا لا
1: وعينيه في عيني
0: لا

0: طب طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟
1: لا
0: البنات
1: لا لا
0: تعمل حكايات
1: لا.

0: لا
1: لا
0: لا لا لا لا.
2: معاكم دلوقتي أوكا وأورتيجا من 8%. أكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزة ترجع لربنا، بس في حاجة بتبقى منعاهم ويفضل يقولك أنا هبدأ من بكرة، ويجي بكرة يقولك أنا هبدأ بعده، وفي الآخر مش بيرجع ولا بيعمل أي حاجة. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسة خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانة إنها تعمل أي حاجة خير. وفي الأغنية دي بخلاف إنك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا، يلا
3: قاعد لوحدك.

نفسك تقوم في حاجة منعاك إبليس يقولك أنا وإنت إنت وأنا عايز هلس خليك هنا.

0: من الكسلان استعذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا العب يلا